يا عروف كم مطر لقحي تزال كالطالي مرتي كيسعي ريم على ديشي بخير بيبي مالي عيسي بكي شيم أدونا إقرأ هفو غودين للوهينو هتسور تميم باعولو كي خول دي رخاف مشبات إيل إمونا بين عابل صديق بيشار هو شيحت لو لو بناف ممام دور عقش وفتلتول هل أدوناي تغمل زوت عم نبال بن وحخام هلو هو أبي خاقاني خاو عسي خابي خوني نيخا زي خور يموت علام بين وشنوت دور بدو شال أبي خابي يقيت خازي قيني خابي يومر لاخ بأنحيل عليون قويم بأفريدو بني أدم يتسيب جمولوت عميم لمسبار بني إسرائيل كي حيلي قد مناي عمو يعقوب حبل نحلته يمتائه بارس مدبر وفتوه يليل يشيمون يسوب بينه يبونينه يتسرنه كيشون عينه كنشير يعير قنو عالقوز لا برحف يفروز كنفا بقحيه يسائه على برته أدوناي وداد يرحنو بين عمو النخار يركي به على بامو تارت ويخال تنوت سداي ويني قيه دباش بالسلع بشمن محل مشتور حمات بقار وحلفتون حمحيل بكريم بيلين بني بشان بعتودين حمحيل بكليوت حطا بدم عناف تشتي حامر ويشمان يشورون ويبعط شمان تعبيت كسيتا ويطوش نوه عساه وينبين سور يشواتو يقدئوه بزريم بتعبوت يخعيسوه يزبحو للشديم لو إلوه إلوهيم لو يدعوم حدشيم مقروف باو لو سعروم أبو تخيم سور يردخاتيشي بتشكاح المحول إليخا ويارا دوناي بين آس بكا عس بناب وفنوتام ويومر أستي رافناي مهم إرهي ما حريتام كي دور تحبو خوتهم بنيم لو إمون بام هين قنقوني بلو إل كي عسوني بأبلهم واني أقني إم بلو عم بغوي نبال أخيسيم كي إيش قد حابي أبي واتي قاد عتشيول تحتيت بتوخ الإيرس ببولاه بتلاهيت موسيدي هريم أسبي علي مرعوت حتساي أخلي بام ميزي رعاب الحوم ريشف بقيطف مري بشين بهموت أشلح بام إم حمات زحلي عفار ميحوت ستشكل حيرب ومي حدريم إما قنبحو قنبتولا يونيق عم إيش سبا أمارت يا فهم أشبيتا مئنوش زخرام لولي كاعس ويب أغور بين نكيرو سرمو بين يومرو يدين وراما بنو أدوناي فعل كل زود كي غوي أوباد عصوت همة بين بهم تمونا لوحا خمو يسكيل وزوت يبينو لأحريتام إخا يردوف إحد إلف وشنايم ينيسو ربابا إم لو كي سورام مخرم ودوناي هزجيرام كي لو خسورين وصورام ويبينو بلينيم كي مجيفن سيدوم قفنام ومش شدموت عمرا عنا بيمو عنا بروش أشكيلوت ميرورت لامو حمات تنينيم ينام بروش بتنيم أخزار هلو هو كموس عمدي حتوم بأوتسيروتاي لنقام بشلم لعيت تموت رغلام كي قروب يوم إدم بحاش عتيدوت لامو كي يدين أدوناي عمو بعال عبدا بتنحام كي رأي كي أزلات يد بإفس عصور بعزوف ואמר אה אלוהימו צור חסי ובו אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו ין נסיכם יקומו ויעזרוכם יהי עליכם סתרה.

عسى أدنى يشير زمان بيتسع إمرته أشير تبامي مقيدم هراس ملو حمال ويسمى

قال أخلاني همماني بيوتي بمسجر نال ناح يرد منه بخستال مميت محي مريد شئون بيال دق بحق رعاش وبتشكون على عنانا بخل مهور أرقاد رو بحما والبانا